0: Musique arabe sur Radio Zone.
1: وهدى اللي قدرت يا روح عليه العمر كفاية اديتهولك والشوق بحلاوته سقيتهولك ولا شفنا من حبك حاجة ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك وليالي كتير وانا بستناك ولا عارفة ألقاك ولا قادرة انساك وان كنت مكاني هتعمل ايه اكتر من الحب اديلك ايه. الكلمات للشاعر سمير الطاير مع ألحان الموسيقار محمد سلطان ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي.

على صمسحها ونساها يا بخت اللي قدر سامح على صمسحها ونساها يا بخت اللي قدر سامح وعندي في يوم تلقاها ومنها

أكتر من الحب أديلك إيه؟ وأكتر من قلبي حتاخد إيه؟ ده أنا كل حياتي معاك أنت، وهو ده اللي قدرت يا روحي عليه. العمر كفاية اديتهولك، والشوق بحلاوته سقيتهولك، ولا شفنا من حبك حاجة، ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك، وليالي كتير وانا بستناك، ولا عارفة ألقاك ولا قادرة انساك. وان كنت مكاني هتعمل ايه؟ اكتر من الحب اديلك ايه؟ الكلمات للشاعر سمير الطاير، مع الحان الموسيقار محمد سلطان، ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي.

0: Musique arabe sur Radio Zone.
1: وهدى اللي قدرت يا روح عليه العمر كفاية اديتهولك والشوق بحلاوته سقيتهولك ولا شفنا من حبك حاجة ولا خدنا من قلبك حاجة غير هجر وغيرة وحيرة معاك وليالي كتير وانا بستناك ولا عارفة ألقاك ولا قادرة انساك وان كنت مكاني هتعمل ايه اكتر من الحب اديلك ايه الكلمات للشاعر سمير الطاير مع ألحان الموسيقار محمد سلطان ونجمة حفلنا الليلة ميادة الحناوي

صحها ونساها يا بخت اللي قدر ساها مع خلاص امسحها ونساها يا بخت اللي قدر ساها وعندي في يوم تلقاها ومن هالها